تقول عندي 6 أولاد وزوج مري ما بيت أحسب سوسي برمتيني أستاذ وسوق ونسيت أوزا المر نترال المر نترال شنو؟ نقول ما تزيستي على لوكال يقول المر شنو ما كاسة أتحن مر بسيرة هنا في الكات هي فات فاتين إيه أتحن مر بسيرة بعرف ما لمن أفضل مثال بق مر كا أي حنا كا أو بلوجا أتحن كا بلوجا أتحن مر بسيرة سلوك نقول ما كا ولا لوكس نتقول Paya muntuk kamera B, depois kita ada moros ni semua afetado. Ibu mak kan semua dia. Ibu bersih dia

عندي 6 اولاد وزوجي مره كثير احسن سوري برمتوني سيستم وسوات ونسات اوزا المر نترا المر نترا وشرا نبي ما تزيستي على لوكال يقول المر شنو ما كاسا اتهم مر بسير هنا في الكات هي فقط هي اتهم مر بسير بعرف انا لغا فور اكزامبل باك موركا اي حنكا او بلوغا اتهمكا بلوغا اتهم مر بسير سلوك نجمكا ولا لوكا نتجلى para muito caro de depois estar aí da moro se mesmo afetado e deu uma canção dela e depois se deram ao